على السنابل الصفراء كذاب وجاعت البلاد فلم تعد تهتز في البيادر سنبلة واحدة.

انا اليوم بصح وافيت الزين صيغه من ذهب ربي صورها هاد الزين ما كسبوه العيارين جاو الحساد اللي يجيب يخونوها انا اللي غرست النخله كون جبتها لجناني الغرس ما يجي للرحله يبغي اللي بباله هاني

تقول شهرزاد وانتقم الخليفة السفاح من ضفائر الأميرة فقصها ضفيرة

على السنابل الصفراء كالذهب وجاعت البلاد فلم تعد تهتز في البيادر سنبلة واحدة

انا اليوم بصح وافيت الزين صيغه من ذهب ربي صورها هاد الزين ما كسبوه العيارين جاو الحساد اللي جيب يخونوها انا اللي غرست النخله كون جبتها لجناني الغرس ما يجي للرحله يبغي اللي في بالو هاني

0: l'écoute d'une cassette lambda.
1: وعندي مسرارة يا كي تبغيني شنسمع ماليش نسمع عواجبوني عندي مسرارة يا كي تبغيني احيا عليا يا مالي.

على السنابل الصفراي كالذهب وجاعت البلاد فلم تعد تهتز في البيادر سنبلة واحدة.

انا اليوم بصح وافيت الزين صيغه مذهب ربي صورها هاد الزين ما كسبوه العيارين جاو الحساد اللي يجيب يخونوها انا اللي غرست النخله كون جبتها لجناني الغرس ما يجي للرحله يبغي اللي في بالو هاني